فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم زيت البلدان ويا الحنين على صديق يحمل دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات ايام يا الحنين تبيت يا وجيب او القلب جروح يا احبابي ويزعل يعني زين الوتر مالي.